0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

زبرت مهنة تابي قالت آشور بتسرقس عزخ الشمال خب الهوا قدها شبته وبالخضه بدرخ من طرف 18 ايتا من مشمشان اسرائيل بطرس متخط 10 دقيقة.

0: مهني أنت بقالة مهني أنا أوغر أدوار شمان خبي عمني للهاوة ميقا مشمشانة جيمس توما من مخوتة أمرت مرزاية طوانا شما شارم شخن طاوة
1: وي بشانا عزيزة ميقرا عمانوال من دي كامتا بدران شلام قديو بمارغ بلخت السفارو وبغرنا سدني بتاعتو عزيزة ميقرا عمانوال بغدايخ وعموني قد مولد ودلات بسيمة جو أفرا ودرا خو لخب سلامة وأختون وكل أخو ناجد بيتا تلني عربي يوخون بمارغ ويلكم باك
0: بسيمة شماشا يوم تقال خو باتي خزو خو
1: بسيمة
0: مخبرياتو خمزة متاويت مخبريات إيتا
1: أود بس يوم يقرأ مانوال هل بتقعد أخو شيء بتيلي بثايا هل بتخمدي خامدي كريه ما مظن قد كنا ببالتي وقت يوم دروت تيلي بثايا إلى خامن يوم ديا جو تشعيت أنت عطريتها إلى تشو بطبخ خارج يوم تسهدة يعني شو بخلون دم أي زكاة قبض خاطر زقت أمتن وتأيتن قبض هذا أخ كل شيء تا إيتا مرعيت مرزة يوم مرعيت مرجور جسد نصيحة كي زيخي ين كي مقربي خارج ازت قربانا قديشا وكي تخري شمانت تسهد يعني شو بخلون دمي قابوت هذا بتشاهد وخ كل شاموع قد آتي شريكي جراز قربانا قديشا آني تينا قرباي طمرة مرزايا رازا بتعرسات أطرا قدمتهم البرخو تام رازا مريزة وختمتا اتخارد يوم تسهد وآني تينا جمديتا جو مرعيت إيستلايكس وهيلزدال ومن دو كانت إيستلايكس أبزتا مرازا بتعرسات أطرا قدمتا ومن برخ خوتا مدرازا أبزي ذا طمتا بشتال موريستا وشو ما نتسهد أبزي بتبيشي مدخل بدو يوم مدخل اشتسر داها يرخى لا أو خوشي بخوشي ببرمنة ببتاخ وخا بوكشوب روش ما إيد يو أوانة أمرا أحر جو إيتا بجانو خا ما خطوات بوكشوب يخ بقرائي لأي كل أنك توانت خضرة وقضى معثر وتقريانة وشليخة وشاريتة كتابة قديشة وآني كتابانة بلشانة صورت بتخازخ من دانا كتاباني بزودة بتفعشي زيدة قداها بوكشوب وقداني تمخو من شغلي أصخياتي كل كتابة مخوبنا تامة بتفعشي موت الدسبلاي وآني تمخوبنا زوني من لأو خوشي بخوشي برمنا اشتسى بيرخا آها بوكشوب بتفعشة بتختار قرش معيد همزوم اغبوت ديتة ملبن أن شاوعتي وخمزوم الباسو هلبت في عشان خيك مشوباني قداني تمخو من آزي ملبن من اسري 8 بيرخا هلك لا يخاب يرخا باس بطلطة من أمرة مرزا يصال شوه قدمته بالداري تلا يخاب يرخا طيمة خشت وتاتي إلى مول $100 في عشان زودة من طلاين أربعة شوباني في عشان قداها باس أخشي خباس بتآزا قداني تمخو من شقلي إن أودي بوكين قداها قشتق ملبن إن بس ما نخيو متخوشيبا أزيتون جو أوفيس مخطوط إيتا من بارخو تام طرازة قديشة أوبزي قايل خد خدسر مدو خبط نيوزيلاند من ترسر هل اشتسب يرخا قبوط خرانة ملقر جستاما آيت مخلوب نعازي قاطرة نيوزيلاند أوبزي ما صيتو شما نوخن ما كتويتو لاجو مخطوط إيتا كل يوم عانت خوشيبا إتلان يلبانم شيخاي كل يوم تروشيبا قصاد إشتا أصرتا وإتلان جمعتا يوت جروب علي معلمات كل يوم عانت دروتا وقرأتا مكتابة قديشة يوم عانت تروشيبا بديشانة إنجلس ميخ رمانول أني وخيك مامول دعنياتي بهي وقبتها وخيك دعموخ بشوعتي نبيتا
0: بس شماشة بس مرابا أبند أها شابتالي خزخ لوخن جو أوان تدسر شكرا خان من يخطط أي شابتالي هابلن خلولاني إن همون تبقى خوا شوعت بيتا بقالوخن مهنيانا بسيما ميخ
1: رمانول شامل خوبا كل لوخن
0: بسيما رابا بوشم شينا
1: بوشم شينا خنو باي
0: زمرتت خمسة زمارة والسنة إيشي

لبت ما خيلك لا صادت منه فرطه بتشامط جام وجوجام في نصيب من لبها كرتلانا من خد أكله بجراشه جوياما من خد أكله بجراشه جوياما.

0: حبيتون كل أخن رابا بسيمة دخت متخري كما دقيقة من قام عادية ربابة من قام عادية خرزة أدلالة بتعبخة خرزة ديلان عيا قد بيايخ متخرخ تخرخ ميقرخ الكل دن السعدن قد خيه يوفيلون قد أديو يوما أخنان همزومخ حالا بلشاند جانن حالا تخصد جانن خاموية وخ و بايختناخ منتا منه قدو شولد ودلون قد اكليتت قد كليالون قد أديو يوما أخنان اتلان خا اقرا خلانا خا إيلانا دختاني مار تشلي قد إيلي تميرا جوارا و خلانا إيلي آني قديان اي فانديشن اي مندي متالون قديان قد أديو يوما أخنان بهيج خا بوخا لجوجخ و بكالخ و تخرخلون سادن لا أخشي قد تخرخلون إينا بجواجد جانن بتخمنياتد جانن أزخ لقاما و ملتن مرشخلا قد كما وليتا جورتا أخنان إطلن كلنتن قد أخنان أومديد أواهد أواهن ودلون قديان أخنان أزخ لقاما و مديخ لجانن قد كل دنيا تخ بدايتون سمالي قد قوم لاجو شباب طبخ البو جمو طلعت لا خامن دي خاجون خرابة جورة والملات ديان و رابا من أطوراي ديان رابا من عشي ديان من يخلون بشلون قطيلة قبداها اخنان اوديو وليت جانن ديالان قد چهدخ خا ميقرا پرسوپا قد عوه امان قد آموس آت قد ين همزم بود انان قایوت ده یوما بود طالبان منو خون قد کلو خون و اخنان گانن گو پرسقالت اور آشور قبول وخبشینا قا ميقرا ویلیم ایشایا اودیشو رابا بشینه تیتون
1: بشینه گرخ تک بسیم
0: هایتون بسیم رابا قد احد چه تدیان قبل علو خون دکتر ویلیم اخنان خاملتی وخ قد همش سنیق وخ یطخ بود قومیات گورت قد قوومنا گو قوومنا آلان رابا دوز رابا سپای ایل قد ناشه کد که من خد دار آل داور گشق داور مووی ایل این خورتا هر بده دانه دا جار بخ از اخلاقه ما بگه شقتت قمعی لا اخچی برای گشقتت من دیان داور بینه دکتر ویلیم ایشای اخچی خاک بکریوی تا انما دیان قد اختو خون معنی ایتون البت دکتر ویلیم ویل برید عراق ایله خا رابا دختانخ روخت یلپانه اتله گو پولیتیک ویل گو خا گو ملیتری هید آف ملیتری ویل گو زوآ وینا و رابا دختانی راحتت قریتو دا ایلا ویتا میدیسن و سرجری و اتلی ماستر دیگری گو پولیتیکل ساینس قدیان ایقار گوره لقد اویلن قدیو خون دکتر ویلیم آل پرسقال دیان رابا بشنه تیتون ام بس مالو خون ان امسیتون خجب و دا گونخت قد قوام لی و پرمت قد ویلی گو سمیل قدیان تانیتون
1: بسم ترابا ميقل تجانيت هل هذا إقاري وخبق كل برجاني وشماني دا خرزة ديوخو طيانا منتا قد بشلي قرية لخة قد همزمق بدا قنخة بدا أردوبيا بد فرمن سميلة هل بد فرمن سميلة إلى خا دربة خا دربة لا منشيانا قو أمتن زوثو هل ديوما أمتن بواري قو خاك ماس قياثة بد بدو سبب بدو قطلات وردوبية ويلة درق الأمتان أثراثة جو عراق وجو دانا ديا أختي قد إن بيخ درشخ بد فرمن سميلي أخنا قارك ديرخ لبارة قمو ويلة ومندي ماني قما ودلي قمو أمتان مبلا قدا قيوان دنيوز قدان ناس قياثة خينا بلاشا أمتان خيي وأنا هدي متخلت إيث أثراية حكاري وأفراي دشتها أفراي هكاري يو أنا عشيرتها تخيي وقو قو ساوث إيست ساوث ويست تركي سوري إلى يعني قو تايمنا قربية قو تايمنا تركي يو أفراي عشيرتها أفراي تاما قدش تنوي قدش تنوي ايوا افرايد دشتا ايوا قدش تنوي قبرور بندو كان انا عشرة تقد شريله بلاش تولا يا قمايا بن عمن هل بتش قل شوبه قبلاش سب قم دانا اثبرابا زلوميا من اثمنايا من تركيا درقل نومتن قد شريله بلاش البرشمو اربسر ورن ان عشرة دين بن عمن افرايا اخ يعني اخ الايز اخ سنداني قا اورسناي قا انجلسناي قبلاشا درقل تركي يعني عثمانية هالبيت بلاشا من قريش لي ايش قال لي من الباتشما بسر برقلي خثملك والباتشما تمنسر الباتشما وخمشسر علت باشام طويلة خي خفرمن قاري له سيفو فرمن رابا خلنت دمنت درقل امتن اخنن يوناي ارمناي تام ممكن قدي فر قدي سفر برلي قاري لأن خنواتا من إيتا سريثا أي سيفو بشلون قطيلة زودة مشو أمه 50,000 أفراي 1.5 مليون أرمناي خا خم هاف مليون من أن بوتان بوتانيك غريك وتام بشلون قطيلة سو قدو بلاشة ويلة بلاشة تام إنجلسناي ياونا قولة قبنا عمن مارنا برد بارك بلاشة أخني بيو خليخو شلطانة ياتايا هقوياتي أخو بيشي دريشي أطردي أخو أرآتي أخو المدرخلون أني هاو سو بتهادي خير قو بلاشة شيت ألبا تصموش تسر ويلخا جميتا بالفرنساي وإنجلسناي قاري ولا ساكس بيكو تريتي أي اشقلة شوبا وطولن إنجلسناي وفرنساي قد قمبليلة أرآتا تركيا رقوة من قو بلاشة يعني قبلاش لم صنون يعني هذه الإقامة من درق فرنسا وبريتن بتادخ بشن بولية أثروات مدن خمس عايديا قطوس العراق بش تاخد مانديت يعني تكبرت بريتن إنجلسناية سوريا لبنان أن دكان بشلون تكبرت فرنساية أخنا نيش من دي رقم ماطين هل هادخ لبشلون تخيرة أخشي قميويلا نقولها قطوس قو أرمي ويلا خجميتا رابر وختر وشميتا ألبا طرمة شوسر ويلا جميتها من يعني دبرانة ريشانة أذكر ترشا وإنجلند وفرنسا تولون وإتوا ليدرز من ابن عمن أثرايا دانا دياب يا من دان ليدرز ديان ميليتري ليدرز تيبو وبانيتاما بريتن أوفيشالي موديلا مرون قد أثرايا إينا إينا رخمن إينا شركنون قبلاشا منن بيشي هيو وباني قريكا وخرون هقوياتي برد بارق قبلاشا أي 1917 أي هربت بلت لها بويانا رشماية من بريتن 1924 قد أرآتت نعمن أروقي من هكاري يعني قو ساوث تركي بيشي مدري بلس أب ننوى بندو كان بيشي وقاثوراي أخشي مبشومنتا لبرت شو تسلا يعني برت برقلي بلاشا قمايا وشو تسلا شيت ألبا تومو إسري تيلا ليج أوف نيشن إيتوتا ليغ اوف نيشن ايوا ان اثرات تقلمون بلاش ايوا فرنس انجلند ودلن يعني خاشوتاسا تي ولايه قرايل ليغ اوف نيشن الباو برقلي يعني 1920 شوريله بريقل 1946 بعد اختيل يونايتد نيشنز اخشي اي ليغ اوف نيشن مودلا مرم تودخ كوميتيز قد قشقي قد هاجي مودينا سنقيات أمت أطوري تبدانا دي هلبت يعني أخي متخري 1915 رابا قطلة ويلة قوب نعمن مايت البايب شنو طيلة لا لا لا لم طيلة هيش من دي قو 1918 شيت البطمو تمنسر ويلة خلو مادا قرأي الوالي باريس كونفرنس فور بيس يعني لومادا باريس قشلامة نطرت شلامة وبتمام إزقد أثراي زيلنا دريشنا بتزبوط هدين أخشي لم طيلون هيك خا يعني خا برقتا بسمتقى ابن عمان البوتومو إسري ليدرز دين قروتاني دين أن يعني هديانة أمت أثرايات قيسايت أذكر مرون لا أخني بديرخ تازخ شقلخ لها كاري بخيلة إيوة شيري وافة يعني البوتو مصري ورابا إيوة قرثة سقلون بلشلون شورين قد شقلي أراتي أخشي إنجلسناي كليون درقل دي قام دريلو مروا أخديريتو أم دي لبي خاوي بدانا دي أخشو درون أن خلواتا دي بل هذا خل خمس سباب يعني يعني خشتة قوشن يعني أرمي أسيرين أرمي زلش قالها كاري بيدانا انجلسناي ذيرن قد قموصل نشت موصل إثوانوطة بتهادخ بيو مدري ولا أثوري قد هذي خاجتها قد موصل بيشا قا عراق وهكاري آزا شوبان دين تشحي تنايقو ساوث تركي قد بيشا قا تركيا إيو قست نوطة درقل دمة أثوري زكايا شيتت البرترمو إسري خا إيضا خا خاتريتي قرايو لسيفر سيفر تريتي 1920 سيفر إلى خمديتة قربة الباريس قو فرنس وبتاما يعني ودرشلون أن أفرواثة فرنس روسيا إنجلند وتركيا تركيا خسيرة وبلاشا ريقة وبلاشا أرتيكل 63 اشتطلع موضوعي لا أوفيشالي قدا تريتي سيفر قد أثوراي بيش ينطيرة بيش هي وحقوية تي بوليتقايا بورنساي وكل من دي وممكن أب شلطانة ياتات هاويلة قو أثروات ديها يعني قو هكاري داشت ننوي أقشيب أقتيرة كمال أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك أو يالخالي در تركيا بلش لي وقرم لي قبلاشة در قل يوناية يوناية رقنون قمشاقل له إزمير وعنده كان كله يعني بيش له إندبندنت تركي سو 1923 ويلا خاتريتي خيتا شمال لوزان لوزان إلى خمديتا قو سويترلاند سو سيفر قمكليلا بتهادف دي خريطة تريتي لوزان تريتي مبشومان تحقياتا كله بشلون شيبي هيتش من دي رقم يويلن يعني بشلون رابع أسقى قصة الدين بشلون قوساي يعني رفيجيز بشلون قو رابع أثرواثة قو أرمي خك منن قو بشلون قو أثرة عراق ده هل بد يعني قد لمنشخ إيقا هل هدية تخوبة لتوى سرطة يعني حدود بوردرز بين تركيا وإيراك ليوا أوفيشال ويدة هل تيلا هل بت ويلا خا خا لما دخينا 1924 إيوا جو إسطنبول إيوا دانا دي شو مدينة قسطنطينية هدية ويلا إسطنبول وبتاما تركيا لقبل مرأة أثرى إلى خيينة ليدر الأثر أثرى دي ليدر هكاري 1924 ويلا خجمتها بال إنجلسناي ويعني أي ليج أوف نيشن ليج أوف نيشن إيوا عايش قلة مشت على نوثة خزيرا خا أطرق أثرى سو بتهادخ 1924 وودلون خا كوميتي قد أقست بوردرز بالعراق وتركي بشاري بعلتة أثوراي سب تركي مر أثوراي ليديري سو قرق هدية سرطة سرطة لين بوردر قرق بيش يعني رشيمة أوفيشالي 1925 مطيلة ولا سزقرتها قد موصل بيشقة عراق هكاري بيشقة تركي أثوراي خين ليديري يعني أتوراي ليدر الساوث إيست ساوث ويست مدي شمت تركي بس موصل بيشق عراق هل بت إنجلسناي موصل بي ولا يعني خمس سباب إنجلسناي ليش وقلون أخني بآزخ قاثرة واثدين أرآتن قو هكاري سبق زيلو النوطة قو موصل من هادخ ليج أوف نيشن بدانا دي أيوة كنترول باي إنا بدنا أثرة واثة يعني بريتن وفرنس سو البرترمو يسروا خمشة موديلة قد متولون أول قاري لبروسل بروسل لين سب جميتها إيوة بشوالة قو بروكسل و بلجيوم سو برقلة دي يعني تخوب بشل متة بوردرز بشل متة رشمعيد أطوراية دي وريق من هكاري خيني لدريقة تركيا بيش يقو أثرت عراق هل بتقام متيلون تاما هل بشل خا تريتي خيتا قرايو لأنكرا تريتي تام مودويا لقد تركيا مودويا لمارا موصل خلينا لنا ديان هل بدأ قد تخمارا موصل ولايات قارئة بروفينس موصل إيوة دهقت إديو وسليمانية وأربل كل أن إخواشة يعني موصل دانا ديا البوتوم وسريشت تركيا موديلون بداقسة ومرون أخني موصل يا وخلا أختي بيخ أسرق أمة من نوطة ديا 25 years وعراق سجرة إنجلسناي خلينا إنجلسناي ودانا ديا anyhow ف 19 البوتوموتلاي انجلسناي كان شقيله وعراق كنترول العراق البوتوموتلاي انجلسناي مرن حكمه العراق اراباي مرن اخنا بيخ برق يعني اي كولونايزيشن بيخ برق منه سو 1932 انجلند بريتن ود لنومينيقا عراق تهاوي اوفيشال ممبر اوف ليج اوف نيشن يعني اندبندنت هاويون أجت ويلا أقصد أمتا أثوريتها يوم هديانة أمتا أثوريتها كلن مرن يعني أخني برقلن دي لخ كيلن أخني بليشة هي وخدوخة قبلاشة إنجلسناي هي قم يويلن وعدة قد يويلن أرآتا شلطانة ياتايا الأخ جو مندي لاوي لاثي للإثوثة بتادخ تولو ويلا خجميتا جميتاقو خا شوباقو قربيت أثرة شمد يسر أميدية إلى قربة أميدية قو هوبركية دهوك نو هدرة إديو تولن إيوا بدانا مناخت مرشمون وهديانة أمتا أثراثة من كل عشيرة أثراثة تولن تاما جميلون وبولطلن أطلن نقزي مرون قا خكمة عراق مرهدي أكتب شنو خكمة أخني أن نقزي نيويتو لقالن بيخلون قد بيش خكمة يعني إرقاي شلمخ الخكمة وخيخ من ناخو بشلامة هل بدأ أن نقزي ورابة بشيطة بدانا دية بيو أنا نقزي تقطع خامن نايو بيخ خهدامة هاولان قو يعني خكمة عراق قو بارلمان خهدامة أثرايا بيخ باني تولن شتسيتون هوسبيتالز مدرسة مدرشياثة قد ملبخ لشانة أثرايا وشكن لبيش شقيلة هل شتسخ سب هل دي اتلن دجمنه ودن أثرواثة وقالك مودي بشوبة اتوالة مرشمون بدانا دي ات إلى خا ليدر محديانا زونانايا وروخانايا وقالك رشمي عرقاتة أثرايا بيش رشمائيث رجستر بشميه أنا مدي أنا نقزي أبني لقم قبليلون خكمة العراق لقم قبليلون منون لي قبل خنون وتهادخ دانا دي قموال ونتري من ملك كان يدقو أمتنا ثراثة اسري تري بتاموس طافي تري شقلون اتصمى قناتي قروتاني خشلون قسوريا سب مرون أخي العراق لتلن شوف بياشا زلون قسوريا كتولون قسوريا فرنسايا وتاما قم شغلي لتشكي فأنا ناشديا مرون يابا أخني تشكي هلو لان بس ديرخ ديرخ قائرات ميخ كل باتن بنونا وديرخ بشلامة يدخلك خال درون قد يرت دن تصم قروتان أثراي تصم وثمانية ما ليه يعني كمية ومن يانا دي exactly أخشي قد يرت إتو خيرة عراق جيسة عراق تيو يعني خلواثة من جيسة عراق تيو بدانا دي تولن برقولة إيو شوارق خابر قد دوري وريو أي منطقة دكثة قاري ولا ديربون قو قربية أثرا في خابر أقول تيو بهذا ناشن بهذا ريفر أو نارا إراقاية دريلون توبي شون الطالة من دن دي خينا أخشي أندين يعني بلاشة وأبندين جوبلون قتلون من عراقية يعني مدنة كيسة عراقية وبش لقيرة وخكمة عراق شوريلون بكتاوقو سبرزوني قد أثراي إينا خييني أن إينا درقل ديان ويعني ويلي خسنيتا درقل أمتا أثراثم أجبنتا خينا أيا أقد زلون إسري تريب تاموس زلون آني درون خمشة بطبخ خمشة بطبخ ثلاثة وثلاثة درون شوريلا خينا جيشت عراق وران قدنا مثواثة وخكمة عراق مرقة كل عم أثراي مرة تيمون قمديتة سميلي ربهم زينة دياخو تشكي يعني قد خيطهم بشلامة جميلو الناشد ديين ألبايق وسميلي بار هاد اختيري جيشت عراقي وخا قطولة شمدية بكر صدقي البت إيوه قردايا أوا قردايا قرية قو اسطنبول يعني بيش أفسر قو من تركيا بس قردايا أوا بتخلوا النورة العمّن يعني سوري بختاثة وتلاتشك يقتلون رابة مني وممكن قطيلة نزودة بأربع ألبي هالخمشة ألبي من ابن عمّن قو فرمن سميلي هالبت برضي يعني فرمن شوريلة من يوم خمشة بطبخ هالخدسر ترسل تسر بطبخ إذا كان خين بشلون قطيلة ليج أوف نيشن وإنجلس نايم جرب لهم قد مكليلة أختي بدانا إنجلسناي لقم مكليل ما صيوا مكليل ولا إنجلسناي بس لا ما بيون بيبرقيو من الإنجلسناي يعني كستن أخ أثراي أخني تلنها منوثة قد آهي وخاينوثة يبقى خا لخاشة خا يعني خيانة بترايل من بريتن درق الأمتن زوثة yeah so League of Nation ود لخك ما كوميتيز مرن أثراي ريما صي خيلة خادين بار قالك نجرب نبلخلون قا سوريا خيجو سوريا ين مرن نبلخلون قا برازيل خادوك تشم بارانا ين بلخلون قا نيجر خادوك تقو نيجر قو ويست أفريكا وبين بليوان أبقى غويانا بريتش غويانا إلى قو ساث أمريكا أخشي كل أنا بديانا لثير أن بروغرام لثير أن إثوثا قا يعني قا سيتلمنت قا شتست أفراي أنا بديانا لزوثا أنا ما سنتانن بد داقة ست أخشي خمدي من متخرن أمتن قو دن زلمي قو دو قطلة ليه ما صيوا كاري ودرقوا بريتن وبدانا دي رابة ناشية دي رابة كثاوي لين كثاوي بد وبجرمن يعني طلافي وطلافة 1933 هتلر شقلوا على شوبا قو جرماني قرموا على قباية إثوى أمباسدر دي فريتز جروبا إيوى قو بغداد إيوى درقوا ديان 1933 يبقى أو يعني يولش قلة من دنا حكمة عراق وحكمة عراق بدنا دي باي ذا واي إيوة كل من من يعني من شرشة تركيا إتوان مسنيثة إلا أفرايا بخمن دي مأجبانة لزوثة yeah so يعني بتهادر دبلوماسية جرماني جرماني بدانا دي 1933 ودبلوماسية بريتن أمتى أثرها بدا زلمية ليه ما سيكاري در قل ديها بتهادر تلق لها قياثا قام هولان رابا قوسانة رفيوجيز مرة قام تيرون خيكم باكوبا خيكم زلون فشخابر قسوريا خيكم مني وبربزلا وهلا دي ولتلن يعني بشتن يعني تلاها قياثة تلا أثرة مبشمنتها لا هلبت أنا مدياني زودة لي بين أورنج وقسد قد هو يبش بشتها قد ناشي يدي مديروية اكزاكتلي
0: هايتون روبا باسيمة دكتور فيليام أخا بقارة قد إتلي قد بداين ماسيتون اختون جوابيتون لا بقارة داخي ملت الدين كو خاكجة برمة قد خزينة من البوت جامو أربع سر وهل عادية داخلن برمة بغزايق ظلومي بغزايق الملتن داخي عم ملت أمتن مدر بكلايلة لب أطرا لب هيتش مندي مدر بكلايلة عم مويلة كو داخي
1: دراشتون بدا أي مزبوطة لقد اخنن ايوخ نواة قدن أفراي قباري من اجتمع ترسر تخ ويدا خا مردوثة يوخ قدوني مردوث رابا رابا يعني اتلا اقرق وتشعيث برناشوثة كلها وانا همون قد بنعمن ليه بحرق يعني ابن خديو بربزق وكل بنيات الدنيا اخشي اتلا نهي بهر قرطة بديرخ الاثرا بهاولا يعني اثر جانن وها قياثا مريم انت بي بيدنا تولد تاثة خاثة بيدنا جنريشن دينا ديو قرايا بيو البانا وبخيلة وروخة امتونية تصبيث
0: موت مسج تانخ اتلوخون قا جوانق خامات قد عادية يعني بقول ده خورزة مشموية يعني ان لينة ده مشموية موت سبرتة اتلوخون جوانق خامات عبي وادة موت بخصوليات شقلي
1: خينا يعني انا بهيوين قد اديو قدنا اثرواث قالوثة تخ اخني بربزي اديو ومدي بيش ان قايا قيرك خامخ قيرتوثة دين اخ اثوراي خامخ قليشانن وطلاب الجون خماثة قارك مت ماصي داري خيل القريانة قد هاويرهم خا مردوثة رابا يعني مصينته وعليثة قد ماصخ يوخ شقلخ من دوني قد بيش خيوقرة
0: بتان من رو من تجورتا من اوخون دكتور ويليام قد اتشيتان قبلال اوخون بقد لوخون لخا يوول اوخون اماد آنو تا قدين اپن يعني بداين خدر يا دانا بيايلا ناشا جنس قد من دياويد لأينا دانو خون كريتا لأينا هاويتون باسي من قد شوري لخون من بلاش قاما يا هل ممتيال لخون السمال هاويتون رو باسي من قد دانو خون بدان من منتا منو خون و اتلي هيبي ان شاماني و جشقانا با عدی مساین خزیلالا آل فیسبوک اختو خون عویتون یوترانش قیل من همزمیات دکتر ویلیام ادیویوما ایل قدیان خیوما رابطا شیطان آیا مبشمانا اینه هر بده دانا یوانی لجرعت قد این اوهد اوهن پیشن کلیه کلیه نه من بار خخچه پرمه من بار خخچه ظلومی قدویه نه عدیه ولیت دیانیلا قد اخنن گشقخ آل داور او اینا بوجود آینن اویا آل داتید و دکتر ویلیام تونیلون قد اتلیهیوی قد کلنتن لا اخچی اودیو تخرخلون سادن و میقرخلون سادن هر بده دانا جاربخ قد اوخ خویاد اویلن بدما اومن دید ملت دین امت دین با سروت اتلا خویاد لن بخیلت علا کلنتن خیلی دخ مویداله خامخ لیشانن خامخ ایتوتن و امتنایوتن خامخ ل سبب اهوالیت دینی ل اوهد خیلی یوویلون دمه شبخ ل گسمل و رابا دوکان خینه عدیه دان دینی لقد اخنن بانخ آل دومن دید قد آنی قدیان شو تسوبه
2: دوست قدم همین

Yeah.